0: شنو هذاك الشيء بيض هزيتي فين ديك راه راه خاص فرق راه خاص فرق لا بس ان هاز بين كات اب فور مي
1: يس يو سي ذات
0: يو سي ات هاز بين كات اب اند وي فيكس ات لايك ذات وي دو فور ذا اذر سايد